نحل نشوف وراها الباب، واللي يخمم بول عليه يعيش بلاش خاب وأحباب.